نجتمع بتنسى شنون إن شاء الله ما قدرت من الجمعة هنا من بيض النار بس بلا مجنزي نيانا بججة بسنغاوي إميرينا نكرانوزي ومكما بيئتا ومكما رامبو بيسي ومكما يرمسا سليا مشبكو أمشي مرو إيشي مرمبين